الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

0: dénuée. De pareils hommes ne tireront aucun profit de leurs actes. Et Allah ne guide pas les gens mécréants.
1: كتاب في فكر النساء
2: دكتور
3: كما هي أنت ومنك
4: الصلاة والسلام على نبي بعد أبجل بين يتجاو مراء سبحانه وتعالى دوكو ين يتنم هندبو هاورين ها رجيو النور ها إذاعة النور ها برنامج من الجامع في فكر النساء بعد تي رجيو

حديث متفق على حديثه. الأولى صلاة المغرب، ويبدأ وقت صلاة المغرب من وقت غروب الشمس إلى ما قبل سقوط الشفق، الشفق الأحمر، وهو الحمرة التي تبقى في السماء.

إحداهما أن تضل إحداهما فهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا

أمينا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني

be nyawuji jur faggitinta gorko faggitinta debbo fum don go jawmirawo subhanahu wa ta'ala umri o viyata fa'tazilun nisaa fil mahid ay ijtanibu mu'asharatahunna fi halati al haid o viyata daite ya onon mu'minien daite kore modon hato be don der lotgol be don der hayla daite be tabe rabuhunna hatta yadhurna ay la جامعوهن حتى ينقطعوا عنهن دم الحيض ويقتصلن نن جاومرا سبحانه وتعالى في دايتيب تابديب تاونديب مبب بمانا تاودي جماء بمبب تاهوريني هوريب مبب هاندر إيام سيتو إيام دو تيمي نننتا حيلا مبب روتاي بييوينجي وام حيلا بفورتي حيلا نننتا وان هورا بمبب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن يتجاوم رأى سبحانه وتعالى هندبو هوري إنها إذا راديو النور ها برنامج من الجامع في فقه النساء en danno ha aljami'u fi fiqhi an-nisa en danno ha kitabu an-nikah en danno ha babu wal tele ha darsere men salinde en larino habar

عن الفتح مع سعيد بن سعد بن أبي الوقاص قنزر ولا لأنه حرم ذلك إن لا نو دعنا نو قد جلد مؤمن جنوني وتأدب موالاندر دين إسلام ودو يها ميسيون ماكو وجولو ودو دو دينا نغوت كفيري وناس سواء دو نصارى كو دو يهودو ووني دغنا جلد مؤمنيجو تيامو نغام كونغول جابر دوني وياما محبر يهودو جو كو نصارى جو وفي من تئنو بي زمن الفتح وكتي غزوة الفتح فتح مكة وفي من تئنو بي من دونو بي سعد بن أبي وقاص من تئنو بي ننن ابن المنذر بي ولا حساهي حقوت در أرتنو بفو بصحابين النبي صلى الله عليه وسلم كوما اللي تابعين دو ولا حبنانيني ها عرندين دو ححرميني تيغال جل تيا نصارى جو كو يهودو جو أما دي دغانتا كو نصارى جو كو يهودو جو كوم ولا دينا نوني تيا دبو جل

ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا

فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم

أيديكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن